بيته ضمة بيضلة تفاجئي وشكي من ضمة صبار روحي كلمة كلمة لأمي ما رحمة كلمة لأمي ما رحمة تفاجئي وشكي

تزيغ لحنا قدام القريب يا لويلة بنتي العيد وبقات ليام يا الحنينة تبي فيا وتجيب أول قلب جروح يا أحبابي

بيضم ضمك لله تفاجئني وشمين ضمك صبر روحي كلمة كلمة لبي برحمة كلمة لبي برحمة تفاجئني وشمين.

صديق يا حنان دام القريب يا لويلة بدي العيد وبقاك ايام يا حنينة تديك يا وجيب او القلب جروح يا احبابي ويزعل

تكون انا قلت تنضرب الكمبري تتنعس فوق الناموسيه اذا نعس هكا وتبقى الكمبري هكا هكا تتحيدوا لي تحيدوا لي المراه مسكينه ولا تحت.